حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. اللهم ارزقنا القناعة، اللهم حببنا في صلاة الجماعة، اللهم ذكرنا يا مولانا بالموت كل ساعة، اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن عين لا تدمع، ومن عين لا تدمع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن عين لا تدمع.

تدمع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا.

0: روعاتهم وآمن روعاتهم وآمن روعاتهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم ثبِّت قلوبهم وقوِّ أبدانهم، اللهم أبدلهم من بعد خوفهم أمنا، ومن بعد ذلهم عزا، ومن بعد ضعفهم نصرا، ومن بعد ضعفهم نصرا، ومن بعد كربهم فرجا، ومن بعد كربهم فرجا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وعراة فاكسهم، ومطلوبون فانتصر لهم. اللهم انتصر لهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم عليك بمن بغى عليهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تبقِ منهم أحدا. اللهم فرِّق جمعهم، اللهم شتِّت شملهم، اللهم ألقِ الرعب في قلوبهم، اللهم اكفِ المسلمين شرورهم، اللهم اكفِ المسلمين شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرأ بك اللهم في نحورهم. يا قوي يا عزيز يا فعال لما تريد، إلهنا إلهنا قد مسَّ المسلمين الضر، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم فاجعل لهم من كل هم من فرجا، اللهم اجعل لهم من كل هم من فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل بلاء عافية، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: حديث 32 Narrated Abu Huraira, the Prophet, peace and blessings be upon him, said, "Religion is very easy, and whoever overburdens himself in his religion will not be able to continue in that way. So you should not be extremists, but try to be near to perfection and receive the good tidings that you will be rewarded and gain strength by worshipping in the mornings, the afternoons, and during the last hours of the nights." Hadith 33 Narrated Al-Bara bin Azib, when the Prophet, peace and blessings be upon him, came to Medina, he stayed first with his grandfathers or maternal uncles from Ansar. He offered his prayers facing Baitul Maqdis, Jerusalem, for 16 or 17 months, but he wished that he could pray facing the Kaaba, at Makkah. The first prayer which he offered facing the Kaaba was the Usr prayer in the company of some people. Then one of those who had offered that prayer with him came out and passed by some people in a mosque who were bowing during their prayers, facing Jerusalem. He said, addressing them, "By Allah, I testify that I have prayed with Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, facing Makkah, Kaaba." Hearing that, those people changed their direction towards the Kaaba immediately. Jews and the people of the scriptures used to be pleased to see the Prophet, peace and blessings be upon him, facing Jerusalem in prayers, but when he changed his direction towards the Kaaba, during the prayers, they disapproved of it. Al-Bara added, "Before we changed our direction towards the Kaaba, Makkah, in prayers, some Muslims had died or had been killed."

حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء

آمين. ومن قلب لا يخشى آمين. ومن عين لا تدمع آمين. ومن عين لا تدمع آمين. ومن عين لا تدمع آمين. ومن نفس لا تشبع آمين. ومن دعاء لا يسمع آمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع آمين. ومن قلب لا يخشى آمين. ومن عين لا تدمع آمين.

لا تدمع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا.

0: صالحا متقبلا ويقينا صادقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم، وكذلك مالك والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
2: حديث 8. On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, from the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, who said, a prayer performed by someone who has not recited the essence of the Quran during it is deficient, and he repeated the word 3 times, incomplete. Someone said to Abu Huraira, even though we are behind the Imam, he said, recite it to yourself, for I have heard the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, say, Allah, mighty and sublime be He, has said, I have divided prayer between myself and my servant into 2 halves, and my servant shall have what he has asked for. When the servant says, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Allah, mighty and sublime be He, says, my servant has praised me. And when he says, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah, mighty and sublime be He, says, my servant has extolled me. And when he says, Maliki Yawmiddin, Allah says, my servant has glorified me. And on one occasion he said, my servant has submitted to my power. And when he says, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, he says, this is between me and my servant, and my servant shall have what he has asked for. And when he says, اِحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْأَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ

نعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى.

ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف

العالمين. واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على

0: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
1: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار.
0: On the day when the earth will be changed to other than this earth, and the heavens also will be changed, and they will come forth unto Allah, the One, the Almighty.
1: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد.
0: Thou wilt see the guilty on that day linked together in chains.

0: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار.
1: Their raiment of pitch and the fire covering their faces.
0: ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب.
1: That Allah may repay each soul what it hath earned. Lo, Allah is swift at reckoning.
0: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
1: This is a clear message for mankind, in order that they may be warned thereby, and that they may know that He is only one God, and that men of understanding may take heed.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته.

0: لك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: يصبح وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات.
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: إله إلا
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح، وثلاثا إذا أمسى، لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: لمن قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: إله إلا
1: من أمر الدنيا والآخرة.

أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح، وثلاثا إذا أمسى، لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين ينسى.
1: سبحان الله وبحمده.
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: آتِه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح, أذكار الصباح.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.
1: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 1:30.
3: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the glorious Quran by Imam Abdullah Basfar, Imam, Khatib and Quranic reciter from Saudi Arabia, with English translation.

0: ولن يتركم أعمالكم.
1: So do not weaken and call for peace while you are superior. And Allah is with you and will never deprive you of the reward of your deeds.
0: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو

الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو

وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم.

0: شيخ محمد أيوب.
1: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.

غير ذي زرع بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة

ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن

0: From the studios of Inspire FM, the time is now midnight.
1: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We will now be playing the Hadith and the Duas.
2: الحديث السابع والعشرون عن مسروق قال سألنا أو سألت عبد الله أي ابن مسعود عن هذه الآية ولا

0: قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل واطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا رواه مسلم وكذلك الترمذي والنسائي وابن ماجه.
1: Hadith 27. On the authority of Masruq, who said, We asked, or I asked, Abdullah, that is Ibn Mas'ud, about this verse. And do not regard those who have been killed in the cause of Allah as dead. Rather, they are alive with their Lord, being provided for. He said, We asked about that, and he said, Their souls are in the insides of green birds, having lanterns suspended from the throne, roaming freely in paradise where they please, then taking shelter in those lanterns. So their Lord cast a glance at them and said, Do you wish for anything? They said, What shall we wish for when we roam freely in paradise where we please? And thus did he do to them three times. When they saw that they would not be spared from being asked again, they said, O Lord, we would like for you to put back our souls into our bodies so that we might fight for your sake once again. And when he saw that they were not in need of anything, they were let be. It was related by Muslim, also by At-Tirmidhi, An-Nasai, and Ibn Majah.
2: Allahumma ihdina fi man hadayt, wa'afina fi man afayt. وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والقبر وغمته والصراط وزلته

وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق.

وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت.

اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم باعد بيننا وبين نارك، باعد بيننا وبين نارك، باعد بيننا وبين نارك، كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اجعل بيننا وبين نارك أمدا بعيدا.

وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أجرنا من النار. اللهم

يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله

سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي.